قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

صار تكسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لها مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطلت

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح أعشق لا رح حب هالمرة تربيت

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوة.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. تصل على 05-956-143
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: آه يا حلو.
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك،
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة عال انت بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: افرحوا دنيا أماني أنا ولا وانت حدا عشان تاني.
1: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817715551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: Wait. Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
0: Star System و تويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
4: قلبي مرتاح بحبك متوقع
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية.
4: رجع فينا الماضي شوي على بالي.
0: تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
6: كيفنا؟
5: الشعب اللبناني
6: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
7: أو تسلخين على التاريخ.
6: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحن واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة علي انت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: ليه؟ أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أقل انت بعدك صغيرة.
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: عهدير البوستة كانت نقلتنا من ضيعة

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكه بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحه، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة. إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. تصل على 05-956-143
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
2: آه يا حلو.
0: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي.
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة عالي انت بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: افرحوا افرحوا دنيا مالي أنا ولا وانت حدا عشان تاني.
1: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771 551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبرة عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا عبعضكن كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: آه يا حلو.
3: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أقل انت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817715551.

0: عم يوجعني علي.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان

0: جبل لبنان.
1: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة، وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: Wait. Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: Star System, what do you to see you cut the man?
4: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
5: قلبي مرتاح بحبك متوقع
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية.
5: رجع فينا الماضي شوي على بالي.
3: تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
6: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
7: كيفنا؟
6: الشعب اللبناني
7: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
8: أو تسلخين على التاريخ.
7: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
9: يلا نزل سعدين
7: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجر والشجرة عال انت بعدك صغيرة.
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
3: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
4: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسن، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجر والشجرة عال انتي بعدك صغيرة.
0: ببيروت هول بليلة من العمر.
2: افرحوا افرحوا يا أماني أنا ولا وانت أنا عشان تاني.
0: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771 551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكه بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة براد بيته كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. اتصل على 05-956-143
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة علي انت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس لمزيد من المعلومات 81771551

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: أوف أوف أوف تغير هواك

أنا وسعر كل شغلي غلي وخسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة عال انت بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: افرحوا افرحوا يا أماني أنا ولا وانت حنا عشان تاني.
1: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771 551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: Wait. Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
4: كيفنا؟
3: الشعب اللبناني.
4: بعدنا طيبين. مثل ما أهلنا طيبين. ولقمتنا طيبة. كلمتنا طيبة.
5: أو تسلخين على التاريخ.
4: بعدنا. رغم كل الحكي الأعوج. في ناس بعدها بتحكي جالس. ورغم الكلام اللي بجنن
6: يلا انزلي ساعديني
4: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
7: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
7: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
7: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة عالي انت بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: افرحوا افرحوا دنيا مالي أنا ولا وانت حدا عشان تاني.
1: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771 551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: يا حلو
1: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسن، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة علي انت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 8177155.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكه بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. اتصل على 05-956-143
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: حنين على الأسطورة.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنبك تعدن ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة على بنتي بعدك صغيرة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81 771 551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا حلو
1: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغا عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق التاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنبك تعبان ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة أقل بنتي بعدك صغيرة.
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81 771 551.

الشباب الطيب أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: Wait. Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: Star System و تويوتو سي يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
5: قلبي مرتاح بحبك
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية.
5: رجع فينا الماضي شوي على بالي.
3: تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
6: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
7: كيفنا؟
6: الشعب اللبناني
7: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
8: أو تسلوا فينا على التاريخ.
7: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
9: يلا نزل سعدين
7: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضة عم تسند بعضة، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
10: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعدن ولقيت شجرها حول
1: وفرح نخول اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجر والشجرة عال انت بعدك صغيرة
1: ببيروت هول بليلة من العمر حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس لمزيد من المعلومات 817715551

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسن، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنبك تعدن ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجر والشجرة على بنتي بعدك صغيرة
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81 771 551.

0: حبيب.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ. تصل على 05-956-143
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول.
0: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجر والشجرة عال انتي بعدك صغيرة
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771551.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان،

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول.
1: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة علي انت بعدك السيارة
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771551.

وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات، وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و 2U2C يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: Wait, Ortega's is on sale?
3: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electroharmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
4: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
5: كيفنا؟
4: الشعب اللبناني
5: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
6: أو تسلخين على التاريخ.
5: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
7: يلا نزل سعدين
5: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير
8: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

دخلك داخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك داخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
3: دخلت جنك تعبان ولقيت شجرها حول.
2: وفرح نخول. اجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
3: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة، والشجرة علي انت بعدك صغيرة.
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
4: افرحوا الدنيا مالي أنا ولا وانت حدا عشان تاني.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817715551.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.